الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، تيجي بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن.